0: طايرين وفوقنا عشان نطير دفع هوايا وفوقنا عشان نطير ما من ولد اليوم تحت القادم
1: كني السلم لمن صلمكم وحرب لمن حربكم